0: Di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrah di bulan Ramadan setara dengan pahala haji bersama Rasulullah." 5. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Saat itu Al-Qur'an diturunkan dan dianjurkan untuk banyak membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan kepada manusia dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan." Quran surat Al-Baqarah ayat 185.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi ta'limi lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Asalu ahli dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
4: Fatwa ulama.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha innallahu waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Sayyidul awalin wal akhirin. عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خيرية الناس تظهر في أهليهم، وهو خير الناس في أهله عليه الصلاة والسلام، ولا يشك مسلم في ذلك، فقد كان في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع أهله، مع أولاده، مع أقرب الناس إليه. ولا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكلما كثر عدد الزوجات ربما كان مظنة كثرة أمورهن، والتحكم في ذلك يكون صعبا على أكثر الخلق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولعلكم معشر المشاهدين الكرام تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى نساءه امرأة لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلا. أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعطي الناس الدنيا، لأن الناس يعرفون كيف يخدمون دنياهم، أتى ليقدم للناس الأسباب التي تصلح حالهم في الدنيا وتخول لهم دخول الجنة في الآخرة، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا ولا سيما مع أهله. فأتى زوجاته واحدة واحدة، أنتن تريدن الحياة الدنيا؟ أنا ما عندي حياة الدنيا، عندي منها ما يكفي، وأما الزيادة فلست منها وليست مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة لعلمه بقصر حياة هذه الدنيا، مهما أخذ المرء منها يتركه لغيره ويمضي لشأنه، بل يمضي لمستقره، هذا هو شأن الإنسان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال استشيري أبويك، لأنهن كنا اجتمعنا فيما بينهن وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، قال استشيري أبويك وأعلميهم بما خيرني الله عز وجل في هذه الآيات. تريد الحياة الدنيا؟ أنا أسرحك أطلقك وتعيشين كما تحبين أن تعيشي في الدنيا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة تعيشين معي هذه العيشة. وذهب للمرأة الثانية والثالثة هلوم جرا، أعطاهن وقت ثم راجع إليهن. سبحان الله العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أفي هذا أستسير أبوي؟ بل إنني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أختار غير ذلك. ثم ذهب إلى كل واحدة فكان الجواب واحدا، سبحان الله العظيم. هذا شأن المؤمنة، شأن المؤمنة لا تخاصم من أجل الدنيا، التي عندها يقين وهم بالآخرة هم يوقنون، التي عندها يقين بالآخرة وما عند الله وأنه المثوى النهائي للإنسان، وهذه ممر. هذا الحديث حديث عائشة خيركم لأهله، لو اجتمع جميع التربويين والاجتماعيين وعلماء النفس على أن يأتوا بمثل هذه الجملة لا يأتون بمثلها ولو كان بعض من بعض ظهيرا. حديث عظيم، كيف ذلك؟ لماذا خير الناس خيره في بيته، خيرهم في بيته؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي ممن لا يعرفهم، عاشر الضيف، هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب، إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر. وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك، يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم. وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله، وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها، لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا، لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوتيت، يعني أوتيت، أعطيت جوامع الكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، يقول كلمة تحمل في طياتها معاني جليلة. لو الآن بدأنا نسترسل كيف كان يعامل أهله، ولده، جارة، صاحبة، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل من يحبه، كيف كان يعامل من يبغضه، ما انتهينا، ما ننتهي. شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. انظروا حتى الزوجة يستشيرها ربما لا تتحمل أن تعيش معه على شظف العيش وشدة العيش، يستشيرها: تريدين غير ذلك؟ أنا لست من الدنيا، ليست مني، لأن الله قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فهو تحت خبر الله وأمره، فهذا الخبر أمر من الله تبارك وتعالى، أي اعتني بآخرتك أكثر من دنياك، والدنيا زائلة وذاهبة. فلهذا معشر الحضور الكرام، افهموا هذا الشيء وانتبهوا لأنفسكم مع ذويكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، مع من تعيشون معهم. لا يكون الإنسان فظا غليظا في بيته، فإذا خرج كان أسكن الناس وأهدأهم، وهذا شأن من لا يجمع بين إصلاح ظاهره وباطنه. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يصلح المرء ظاهره وباطنه. وكلنا ذاك الرجل وذاك الإنسان المقصر القاصر، لكن يطمح الإنسان دائما إلى أن يرتقي مع الخلق الرفيع. وما يسعنا ونحن نختم هذا المجلس إلا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر الرجل السوء إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح لباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، خرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الحديدة كثيرة الشعب تستخدم لشوي اللحم. قال: فتتقطع معها العروق والعصب، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض، فيقول أهل السماء: ما أنتن هذه الريح، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا من هذا، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فتعاد روحه في جسده، ويأتيه الملكان فيجلسانه في قبره فزعا مشعوفا فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وها ها هي تفسير قول الله تعالى: ويضل الله الظالمين، لأن الضلال الضياع، وهذه كلمة تقال عند الضياع والحيرة. فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين، فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقولان له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقولان له: هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فينادي مناد من السماء: أن كذب، انطلقوا به إلى آخر الأجل حتى تأتوا به أرواح الكفار، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي رواية: ثم يقيض له أعمى أبكم لا يسمع صوته فيرحمه، معه مرزبة يعني مطرقة كبيرة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن

إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدًا

0: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: الذكر عند دخول المنزل.
1: Doa masuk rumah.
0: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم

الآيات فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى

يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان

الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض

الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل من هما ألا وإن من الله معالمه ألا وإن في الجسد مرض إذا صلحت صلى الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا
1: كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه

الله عليه وسلم في هذا الحديث الطريق. طريق ماذا؟ طريق السلام، طريق الهداية، طريق النجاة، السلام من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وطريق النجاة والحفظ على الدين والآخرة، الدين والعرض.

0: نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط مستقيم. هدايته صلى الله عليه وسلم ليست هداية قلوب وإنما هداية الإرشاد بمثل هذه الكلمات العجيبة. فانظروا كيف يبين لنا صلى الله عليه وسلم المسلم يعيش في حياته، كيف يكون موقفه من الحلال، كيف يكون موقفه من الحرام، كيف يكون موقفه من المتشابهات.
1: الشرط قال المؤلف حفظه الله وإيانا أجمعين، الأول قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام. الثالث المشتبهات المتردده بين الحل والحرمة فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعض.
0: أريدك أن تتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معك بهذه الكلمات. تخيل، اجعل في خيالك أو في تصورك أن الذي يحدثك بهذا الكلام هو رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. قسم صلى الله عليه وسلم الأشياء ثلاثة أقسام: الحلال البين الذي يأكله الناس ويشربونه ويتعاملون فيه ويتزوجون فيه، أشياء حلال كل الناس يعرفونها، كل الناس يعرفون أن القمح حلال يؤكل، القمح الخبز حلال يؤكل، كل الناس يعرفون الأرز حلال يؤكل، كل الناس يعرفون أن الإنسان إذا تزوج بالحلال بين واضح، وكذلك الحرام بين واضح، كل الناس يعرفون، حتى العوام حتى الجهلاء يعرفون أن الخمرة حرام، الخمرة حرام، الزنا حرام، الربا الواضح كذب، هذه كلها محرمات الناس يعرفون. الذي يريد الحلال يمشي بالحلال، والذي يريد الحرام يمشي بالحرام، الذي يبتعد من الحرام يبتعد من الحرام، لكن بينهما أمور مشتبهات. هكذا صلى الله عليه وسلم رحمة الله يريدك أن تنتبه من الأشياء الوسط، في شيء وسط فيه تردد، هل هو حرام أم هو حلال، هذه لا يعرفها كل الناس، وهذه غالبا في المسائل الخلافيه، الاشياء التي يكون فيها خلاف بين الاخرين، كثير من الناس ما يعرفها تشتبه عليه المسائل. فهذه المشتبهات هي الحد الخطير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ان ينتبه منه. الحلال واضح بين والحرام واضح بين، لكن إذا جئت في المنطقة الوسطى في الوسط هذه المنطقة الوسطى فيها خطورة على دينك. فالمسلم عندما يجد مسألة فيها شك، هل لحم الحصان حلال أم حرام؟ يبتعد. هل لحم الحمار حلال أم حرام؟ ظهر له هل هو حرام أم حلال؟

0: ويعرفها بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمون كثير من الناس، ما يعرفها كثير من الناس، لكن بعض الناس البعض القليل يعرفها. فينبغي العلم أن تتعلمها، لا تقدم عليها إلا بعد أن تسأل العلماء الكبار الذين يوضحون لك هذه المسألة. فكل مسألة فيها اشتباه أبعد عنها، وستعرف في الفقرة التالية كيف تبعد عنها.
1: الثاني قوله فمن ابتغى الشبهات فقد استبرأ لدينه.

0: من الثالث وهو المشتبهات فيتجنبها الإنسان والسلامة لربه فيما بينه وبين الناس فلا يكون له سبيل إلا النبي من عنده بسبب ذلك وإذا تسحر في الوقوع في المشتبهات قد يجر لذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ما يليه في الحمى وإذا كان قريبا منه أو شبه أن تقع معاشيته فيه وهو لا يشعر.
1: نعم. أيها الشباب، أيها الإخوة، الوقاية خير من العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الذي يقع في هذه الأمور المشتبهة يقع في الحرام. الذي لا ينتبه أو لا يبالي أو يتحايل يقول خلافية، مسألة خلافية، لا يبالي، هذا عرض نفسه للخطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسلم يبحث عن ماذا؟ يبحث عن سلامة الدين، يريد أن يكون دينه سليما نظيفا لا يتعرض لسخط الله تعالى، ويريد أن يكون بعيدا من كلام الناس، لا يريد الناس يتكلمون عليه شبهات، انظر ماذا يفعل ماذا يفعل. العرض، سلامة نفسك، السمعة، الناس إذا تكلموا فيك ستعيش في حالة سيئة وتعرض نفسك للإهانة والمذلة. والمسلم يبحث عن سلامة دينه وعرضه، والذي يريد السلامة والبراءة في الدين والعرض عليه أن يبتعد عن المتشابهات، يتقي بنفسه. ثم أيها الإخوة، والله إن الشيطان لخطير، الشيطان يستدرج الإنسان. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس لا يبالي حتى بالحرام، هؤلاء لم يكونوا معنيين بهذا الوعي وبهذه التربية. المعني بهذه التربية الذي يهتم لدينه وعرضه فينتبه من المتشابهات ولا يقترب منها حتى لا يستدرجه الشيطان ويقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، ضرب مثال حتى يفهم الناس، حتى يفهم الصحابة، حتى نفهم نحن خطورة الأمر. ضرب مثال، ماذا قال؟ قال: الذي يقع في المتشابهات هذا سيصل إلى الحرام. مثل ماذا؟ كالراعي يرعى حول الحمى. يا جماعة، كل حكومة، كل دولة عندها أرض خاصة بها، كل ملك، كل رئيس، كل دولة عندها أراضي خاصة بها محمية، فيها حماية، ممنوع تدخل فيها، لا تدخل أنت ولا الغنم ولا البقر حقا، لا يدخل إلى هذه المزارع الخاصة بالملك، الخاصة بالحكومة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثال الراعي

0: هذه مزرعة عامة وهذه أيضا عامة، هذه عامة وهذه عامة وهذه خاصة بالملك. خاصة بمن؟ بالملك الرئيس للدولة بوزارة الزراعة مثلا. وحذر الملك لا أحد يقترب منه، كل واحد يمسك الراعي. تعرفون الراعي الذي يقود غنم والبقر، يسوق البقر يمشي بها لتأكل. فكل واحد ينتبه بنفسه، والراعي لا يقترب من هذه المزرعة، لا يدخل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقترب من المتشابهات مثل الراعي الذي يأتي ويرعى هنا، يأتي غنمه هنا، ماذا يحصل؟ ستدخل هذه الغنم هنا فيقع في العقوبة. تأتي الدولة تأخذه وتأخذ الغنم منه. لماذا؟ لأنه اقترب من الحرام، اقترب من البرعة، من المحمية. أنت والراعي اللي الغنم تأكل هنا بعيد، إذا اقترب من الحمى حق الملك ستتعرض لعقوبة الملك، السجن والغرامة وربما مصادرة المواشي يأخذون الغنم والبقر منك. هذا مثال منه صلى الله عليه وسلم، الذي يقترب من المتشابهات اقترب من الحرام، اقترب من الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يردع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا، تنبيه باللغة العربية، ألا. هذه أداة تنبيه، اسمها أداة تنبيه، ألا وإن حمى الله محارم. هذا مثال، الله عز وجل عنده حمى، عنده حدود، من عنده مزرعة عنده حدود، الله عز وجل عنده أيضا حمى. ما هي حمى الله؟ المحرمات، المحرمات لا يقترب الإنسان منها فيقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
1: المراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة
0: المخصبة
1: المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، ويجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه ان يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي اليها.
0: اي نعم، فيا احباء الشيطان يستدرج، يستدرجك شيئا فشيئا شيئا فشيئا الى ان تقع في الحرام. الان الذي يزني هو مسلم مستقيم يقع في الزنا مباشره؟ لا، ألا إن معظم النار من مستصغر الشر. فيبدأ بنظرة خفيفة، ثم نظرة أخرى، ثم نظرة ثالثة، ثم إشارة، ثم كلمة، ثم موعد، ثم لقاء، ثم يقع في الطامة الكبرى. فلا يستدرجننا الشيطان، لا يستدرجنا الشيطان. والله عز وجل حذرنا في آيات كثيرة أيها الأحبة من استدراج الشيطان، كما قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشاهد أول الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنه لكم عدو مبين. وآيات كثيرة كما في آية البقرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف الله عز وجل ما قال ولا تتبعوا الشيطان، ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. تعرفون الخطوة كيف يمشي الإنسان؟ خطوة خطوة، يمشي برجليه خطوة خطوة. الشيطان ما يأخذه إلى الفحشاء مباشرة ولا إلى الشرك مباشرة ولا إلى الكفر مباشرة، لا، يستدرجك خطوة خطوة. والله عز وجل حذرنا أن لا نتبع هذه الخطوات، تمشي من الخطوة الأولى يأخذك إلى الخطوة الثانية ثم إلى الثالثة ثم يفسد عليك دينك ودنياك وآخرتك وتتبوأ بمقعدك. ولا ينفع الندم حتى يوم القيامة يأتي ويطعن عليك. يوم القيامة الشيطان يتبرأ بك. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يوم القيامة موقف، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ويغفر بنا الشيطان، يأخذنا خطوة خطوة ثم يوم القيامة يتبرأ منا ويتركنا. وآيات كثيرة أيها الأحبة، قول الله عز وجل أيضا في سورة الأنعام، قال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية الثالثة: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا جماعة، هل رأيتم عاقل عنده عدو في الدنيا هذه، واحد يعاديه يضاربه ويأخذه السلاح ويضربه في الطريق ويضربه في الجبال وأينما وجده يضربه، هل تتخذ هذا صديق؟ هل تضحك معه؟ هل تجي تقرب منه؟ الله عز وجل قال هذا الشيطان عدوكم اللدود، العدو المبين وليس العدو الخفي، صح لا نراه لكنه يسحبنا، عدو مبين، فلا نتبع خطوات الشيطان والعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ هذه سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. كلام واضح، الذي يتبع خطوات الشيطان، الله عز وجل قال هذا في الأخير سيكون هو أيضا شيطان ويدعو إلى الفحشاء ويأمر بالفحشاء والمنكر. فلنحذر أيها الأحبة من اتباع خطوات الشيطان. هذه الآيات، الآية الأولى في سورة البقرة، في سورة البقرة الآية 168، اكتب هذه الأرقام حتى ترجع إليها، البقرة 168، تبين أن الشيطان عدو ومبين ولا نتبع خطواته. نفس الآية البقرة 208، والأنعام 142 وسورة النور 21. هذه أيها الأحبة بيان أن الله عز وجل أن لا نتبع خطوات الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لا نقترب من الحرام، أن لا نقترب من الحرام. الذي يقترب من الحرام سيقع فيه، فيكون المسلم يسعى لسلامة دينه وعرضه. أكمل.
1: الثالث قوله ألا وإن في الجسد مرضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المرضة القطعة من اللحم على قدر ما يبلغه الآكل. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده.
0: وهذا كله من هديه صلى الله عليه وسلم لنا. لماذا قال هذا الكلام؟ حتى كل واحد منا يجتهد مع قلبه يصلح قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا تنبيه، ألا تنبيه للناس انتبهوا، ألا وإن في الجسد مضغة. هذا الجسم فيه مضغة لحمة، المضغة هي اللحمة التي قدر اللحمة التي ينطقها الإنسان يلوكها يأكلها. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ما هي، قال ألا وهي القلب. مضغة لحمة صغيرة في القلب في الصدر هنا، هذه أهم مكان في جسمك تهتم فيه. هذا القلب هو مكان التقوى، هو مكان التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذه المسألة في حديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر ولا يحقره. وأشار بصدره وقال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وكان يشير بأصبعه إلى صدره إلى قلبه. فمحل التقوى هو القلب، فهذا القلب يحتاج منك إلى رعاية واهتمام وتغذية، تغذيه بالقرآن بالسنة بالعلم. انظر هذا المجلس الذي حدثنا في رأس الله بيّن لنا طريق الحلال وطريق الحرام وطريق المتشابهات ودعانا إلى السلامة. يسلم الإنسان لدينه وعرضه، بيّن لنا الطريق وبيّن لنا كيف تصلح جسدك كله. أما أصلح قلبك ينصلح لك الجسد كله. وفي حديث أخرى أن اللسان أيضا خطير، فالذي يحافظ على قلبه ويصلحه هذا سيظهر له في جوارحه، تجده محبا لله يحب الله عز وجل فيعمل بطاعته. تجد هذا القلب إذا خاف يهرب من المحرمات، يهرب من المحرمات. فالقلب إذا أصلحته صار يحب الله عز وجل، إذا أصلحته صار يخاف من الله عز وجل فيترك المحرمات ويبتعد عن المتشابهات. القلب إذا أصلحته ينصلح لك الجسد كله. ألا وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، خلاص أنت في سلام. عينك مع القرآن والحلال، رجلك ويديك يبطشان بالحلال، سماعك لا يكون إلا بالحلال، سعيك في الحلال، جوارحك كلها تشتغل بالحلال. مثل حديث القدسي، التقرب إلى الله، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ينطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. انظر كيف وصل إلى هذه الدرجة. أصلح قلبه، فانصلحت له جوارحه، فسار إلى الله حتى تولى الله أمره، صارت جوارحه تساعده على الطاعة. وهذه مرحلة كل منا يجتهد أن يصل إليها. إذا وصلت إلى مرحلة صلاح القلب ترتاح، تكون لك العبادات لذة وحلاوة. العبادات الصعبة التي يراها الناس ثقيلة مثل الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين عندهم الصلاة ما كبيرة، بالعكس لذة وحلاوة ومتعة، ويأتون إلى الصلاة منشرحين وينبسطون ويرتاحون في الصلاة. عسى الله تعالى يقول أرحنا بها يا بلال، الصلاة أرحنا بها يا بلال، نرتاح في الصلاة. هؤلاء الخاشعين المؤمنين عندهم العبادات سهلة، ولكن عند الناس والعوام والبعيدين من الله تجدها كبيرة وصعبة. لماذا؟ لأنه ما أصلح قلبه. الذي يصلح قلبه جوارحه تمشي معه بالطاعات وتساعده عن البعد عن المحرمات. على وإن للجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله.

0: المعاصي بعيد الكفر لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تزودت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها.
1: أحسنت. ما معنى فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل هذا الكلام يعني يستقيم؟ نعم يستقيم. ما معنى ذلك؟ له معنيان عند الإمام النووي رحمه الله صاحب الأربعون النووي. قال المعنى الأول أنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام جهلا منه، لأنه لا يبالي، يقع في الشبهات كثير فيصادف أيضا الحرام فيقع فيه وهو لا يدري، يظن أنه حلال. لماذا؟ لأنه لا ينتبه، لأنه لا ينتبه، ما عنده مشكلة، يقرب من الحرام ويقع في المتشابهات ويقع في الحرام ويظن أنه حلال. هذا معنى، وهذا خطير أيضا. ومعنى آخر قصد النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام بمعنى اقترب منها وسيصل إليها، بمعنى اقترب منها وسيصل إليها. فالمعنى الأول أنه يقع فيها وهو يظن أنها حلال لأنه لا يبالي، والمعنى الثاني أن الذي يقترب من المتشابهات هذا اقترب من الحرام. ثم ذكر هنا الشيخ مسألة مهمة ذكرناها في الشرح ونسمعها مرة ثانية. قال ليش؟ قال وكما قال المعاصي بريد الكفر. اقرأ هذا الفقر، انتبه ماذا قال.
0: وكما قال المعاصي بريد الكفر لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تزودت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها.
1: هذا هو كما ذكرنا سابقا، الذي يقترب من الشبهة يقع في شبهة ثانية ثالثة، ثم يقع في الحرام، ثم لا يبالي، استدراج من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان، لأن النفس أيها الأحبة تريد الطيبات، تريد المال، تريد الشهوات، تريد أن تغنى، تريد أن ترتاح. النفس أمارة بالسوء، ولذلك المؤمن العاقل لا يتبع نفسه وإنما يتبع قلبه وعقله، مع الآيات والأحاديث ينتبه، يسوق نفسه

0: فضل بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: انظروا كيف وصلوا إلى هذه الدرجة. أعداء الأنبياء وصلوا مرحلة قتلوا الأنبياء. بماذا؟ الله عز وجل قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب معاصيهم استدرجوهم إلى أن قتلوا النبي. فالمعاصي خطيرة والمحرمات خطيرة، والذي يوصل إلى المحرمات المتشابهة. فالإنسان يبتعد عن الأشياء الخطيرة حتى يسلم لدينه وعرضه، وإلا سيقع في مصيبة أكبر. قال أيضا يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي قليلا قليلا إلى قتل الأنبياء، نعوذ بالله من ذلك. وأشر إنسان في الدنيا الذي يقتل نبيا أو يقتله نبي، من قتله نبي تهب أسأل الله العافية، أو الذي يقتل نبيا إنا لله وإنا إليه. فهؤلاء وصل الله على قتل الأنبياء بسبب الاستدراج. أيضا حديث لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده. هل في سرقة البيضة قطع اليد؟ لا، القطع في الشيء الثمين حتى لو فقها. لكن هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنك بسرقة البيضة تسرق غيرها. إذا سمحت لنفسك بسرقة قارورة ماء، غدا ستسرق جالون ماء، غدا ستسرق مال، غدا يقبض عليك فتقطع يدك إذا الدولة تطبق الشريعة الإسلامية. معنى ذلك يحذر الإنسان من المعاصي لا يستدرك فيها قليلا قليلا قليلا إلى أن يصير يأمر بالفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نحن ننتظر رحمة الله، بس رحمة الله تعصمنا من الفتن ومن الشبهات ومن المحرمات. قال يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة، إلى أن يصل يسرق شيء ثمين، يسرق شيء ثمين فتقطع يده. الشاهد أن الإنسان يحذر استدراج الشيطان. أذكر كبير.
0: الخامس أن عمر بن بشير رضي الله عنهما من صغار صحابته، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على سيرته، تحمل الصديق المميز، وأن ما تحمله في حال سواده وأداه في حال كبره فهو مقبول. ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه.
1: هذا مصطلح الحديث، هذا علم مصطلح الحديث. هنا لطيفة وإشارة جميلة من شيخنا الشيخ العباد حفظه الله. يقول انظر هذا النعمان بن بشير الذي روى الحديث، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، فمتى سمع هذا الحديث؟ النعمان بن بشير الذي روى هذا الحديث وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين. هذا النعمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره كان صغيرا، عمره 8 سنوات في الابتدائية، صغير. فانظروا كيف كانت همته رضي الله عنه، صغير وكان يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأحاديث ويتعلم. وأخذ العلماء من هذه الفائدة أن الصغير إذا كان واعيا وروى الرواية وهو كبير تقبل هذه الرواية. الصغير إذا كان واعي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلماء هنا فائدة في المصطلح أنه تقبل روايته. وكذلك كذلك الكافر

0: إذا سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صحابي. فإذا روى عفوا الكافر إذا سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه هو بعد الإسلام يقبل منه، يعني ما يرويه الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه إذا رواه بعد إسلامه فحديثه يقبل أيضا. فهذه فائدتان: الصغير إذا سمع الحديث هو صغير ثم رواه لنا وهو كبير نقبل هذا الحديث مثل هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، وأيضا الكافر إذا سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم أسلم ثم روى حديثا يقبل حديثه لأنه أسلم. اقرأ.
1: السادس مما يستفاد من الحديث: أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما.
0: في وقت الفوائد هذه ما في وقت، يمكن أن نكمل إن شاء الله الدرس لأن الناس يتوضؤون للصلاة. نأخذ فوائد الحديث المجملة التي ذكرها الشيخ العباد في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الحق حتى نلقاك فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم.

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله

أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه